لأيمورين ذيا قرمو آب ببيني عامي ود كيرافو ذيا قدس مو آب ببيني بني إسرائيل ذي عمر مؤاب رزقني مديان عدام إلى حخوة قالت كل سبي فوتينو كي لحو خيشور اديرك السادي وفلاك בן ציפור מלך למואב בעת ההיא.

زقني مؤاب في زقني مديان وقسم من بيدان في يفو البلعان في دبر ولا في دفري فلاق في يوم رأليم لنوفو الليلة فشيفو تيتخم دفر كاشير دبر دون هيلاي فيشيفو سري مؤاب عين بلعان في يفو إلوهيم البلعان في يوم رميم أن شيماء لعماخ في يوم ربي العامل إلهيم بلاخ بن سيبور ملك مؤاف شلح إلي إني عام يوصي مصرين في خاسد نهار صدام لخقاب لأتو ليخال اللحم بو في غير الشتيم في يوم ربي إلهيم ربي العامل تلخ إمهيم لون تأوري تعام كيف